فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوانا في الله رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan di malam hari ini, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat amat berharga. Kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufiknya bisa melaksanakan salatul maghrib jama'atan, sebuah ibadah fardiyah